0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر

داهم حقي لو وجهي سيدا نبيا كمان نعمل كل بارا ديفرنت ويز اختياروها مالا بس کا به استرس له خدای له هازو کې بډای خزه یا سړشي زه ته بوس کا ورشا سړشي له ورزه بل راغوچا نیکس ماشي طرف ته بوس ته مسره کم ده